يروح وقشش ذا مزيان الخضر ورديبان ولاش تبرت سقفوسيس ولاش تبرت سقفوسيس وهم غدا شو مثي يزهان